اسمع هاد الاغنيه عجبتني على خاطر غني محمي لانو وديدين نحبهم بزاف اغنيه شابه بشابه شابه بزاف بزاف وش راح نقول لكم بارك الله فيكم هالموسوعه هذه